0: وحيثما كنت
1: Thank you.

واتقوا الله.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة

0: عصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هاي

0: سين روح وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
1: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
2: سبفون، أصالة وتواصل.
3: Radio Delta.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى.
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث للطب البديل. للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي

0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
9: سبأ فون، أصالة وتواصل.
10: مش وقته خالص.
11: اش في مالك؟ خوفتنا.
10: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
11: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
10: بث لي انت فيك الخير.
11: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
10: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
12: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
10: أيوة.
12: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
13: سفري
14: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
12: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبأ فون، أصالة

0: الساعة الآن 9:13، الخميس 9 من صفر، الموافق 23 من يوليو 2026.
1: ليس كل صباح يبدأ بالشمس، بعض الصباحات تبدأ حين يبتسم قلبك وإن كانت السماء ملبدة بالغيوم. كل يوم جديد يشبه صفحة بيضاء. لا تسألك عما مضى ولا تعاتبك على ما فات، بل تهمس لك برفق: اكتبني كما تحب. خفف عن روحك ثقل الأمس، ودع الأمل يفتح نافذة صغيرة في داخلك، فالنور لا يحتاج إلى شق ضئيلا ليدخل، والطمأنينة لا تأتي دائما من التغير العالم، بل من تغير نظرتنا إليه. تذكر أن الأشياء الجميلة تنمو بهدوء، كالفجر حين يناسب أو ينساب على أطراف السماء، وكالدعاء حين يصعد في صمت ثم يعود إلينا رحمة لا نتوقعها. صباحكم سكينة ترمم قلوبكم.

يوجد إنسان متزن طوال الوقت، فالإنسان يتغير بتغير المواقف والظروف. قد يكون هادئا في موقف ومنفعلا في آخر، عقلانيا هنا وعاطفيا هناك. والنضج ليس أن تخلو من التناقضات، بل أن تعرف كيف تديرها دون أن تفقد اتزانك. فالإنسان ليس صورة واحدة ثابتة، بل روح تتعلم وتتغير وتنضج مع الأيام. صباح الخير.

الحياة ليست معركة لنربحها، بل هي رحلة لنعيشها بتفاصيلها البسيطة. افتحوا نوافذ أرواحكم للرضا، ودعوا شمس اليقين تذيب جليد القلق. فما كان الله ليعطينا يوما جديدا إلا وفيه خيرا ينتظرنا. ابتسموا، فربما ابتسامتكم يزهر الأمل في قلوب يائس.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس.
1: أسعد الله بالخير صباحكم وكل أوقاتكم مستمعين الأكارم عبر الأثير المنير دلتا أف أم 101.7 في فترتكم الصباحية أصبحت اليوم الخميس، وحلقة جديدة نقرأ فيها رسائلكم وتعليقاتكم ونجيب أيضا على مكالماتكم. ومعنا اليوم فقرة
0: معلومات قد تكون غريبة.
1: أيوة نبدأ بفقرة معلومات قد تكون غريبة.
0: سؤال يا محمد، والماء يتكون جسم الإنسان وبعدين يصبح الإنسان جنين وبعدين طفل
1: وبعدين يصبح الإنسان إنسان
0: لو عدو طفل، تركيب جسمه بيجلس كما هو ولا لما يكبر بيتغير؟
1: لا بيكبر ويتغير أكيد.
0: مثل إيش؟
1: أكيد خاصة خصوصا في الأشهر الأولى وبيتغير، وحتى في السنة الأولى أعتقد بيتغير، بينمو جسمه ويكتمل بناء عقله.
0: نعرف أنه مثلا العظام كان عددها كبير 206 تقريبا، أو أنه رجع عددها إلى 206، أنا نسيت كم الرقم بالضبط.
1: أيوة،
0: فهذه من ناحية العظام أنها كانت أول شيء عددها كبير وبعدين تصغر صح، أو بتلتئم مع بعضها.
1: أي بتلتحم مع بعضها
0: وتصير عددها أقل. طيب في معلومة ثانية اليوم. ماذا لو أخبرتك أن كليتيك لم تكون في مكانهم الحالي عندما كنت جنينا؟
1: طبيعي أنت كنت مطبق
0: طبعا قد تبدو المعلومة غريبة لكنها من الحقائق المدهشة في علم الأجنة.
1: ففي المراحل الأولى من تكوين الجنين تبدأ الكليتان بالتشكل أسفل البطن بالقرب من منطقة الحوض، وليس في مكانهما المعروف أسفل القفص الصدري.
0: سبحان الله بسحفين بعدين. ومع نمو الجنين تتحرك الكليتان تدريجيا إلى أعلى حتى تستقر في موضعهما الطبيعي على الجانبين، جانبي العمود الفقري. وخلال هذه المرحلة تتغير أيضا الأوعية الدموية المتصلة بهما لتتكيف مع موقعهما الجديد. طبعا كان يقولوا أيضا أن الحالب بيكون مش في نفس مكانه وبيتغير، ولكن
1: أما الحالب فهو يتكون منذ البداية ليربط الكلية بالمثانة ويستطيل تدريجيا مع صعود الكلية. وليس صحيحا أن الحالب كان في مكان الكلية ثم تبادل المواقع.
0: أيوة ما تبادلش المواقع بس طول شوي إنها واحدة من أعجب مراحل تكوين إنسان، فأعضاء كاملة تغير أماكنها داخل الجنين بدقة مذهلة لتستقر في مواضعها النهائية قبل الولادة، وكأن الجسد يعيد ترتيبه نفسه استعدادا للحياة.
1: أنا بيتجهز خلاص
0: خلاص يعيش
1: مرحلة جديدة من الحياة. هذه تعتبر مرحلة أولى للحياة،
0: عاد بيتكون عشان يعيش.
1: أيوة
0: مقدو جاهز خلاص الآن، أنت مستعد انطلق إلى الحياة الحلوة هذه
1: طيب ماذا لو أخبرتك أن أحد أكثر الحيوانات لطفا قد يربك تحقيقا جنائيا كاملا؟
0: قد يبدو الأمر كأنه مشهد من فيلم بوليسي، لكنه يستند إلى حقيقة علمية مدهشة. فحيوان الكولا يمتلك بصمات أصابع تشبه بصمات الإنسان إلى درجة كبيرة، حتى إن شكل الخطوط والتعرجات فيها قد يبدو متشابها جدا عند الفحص الأولي.
1: ولهذا يرى بعض خبراء الأدلة الجنائية أن وجود كوالا في مسرح جريمة، وهو أمر نادر جدا بطبيعة الحال، قد يسبب التباسا إذا عثر على بصماته، خاصة إذا لم تفحص باستخدام التقنيات الحديثة.
0: لكن في الواقع يستطيع خبراء البصمات التمييز بين بصمة الإنسان وبصمة الكوالا عند التحليل الدقيق. هذه يعني كولا ولا كوالا؟ طيب لذلك لا يمكن القول أن الكوالا قادرة على إفشال التحقيق، وإنما قد يثير الحيرة في البداية إذا لم يؤخذ وجوده في الحسبان.
1: إنها واحدة من أغرب مفارقات الطبيعة، فبينما يفصل بين الإنسان والكوالا ملايين السنين من التطور، تركت الحياة لكليهما بصمات متشابهة بشكل يثير الدهشة. تعرفي حيوان الكوالا؟ حيوان لطيف
0: يشبه الدبدوب هكذا شكل أنيق.
1: أيوة
0: وغبي كيف. شوية
1: له دب وله حيوان الكسلان وله
0: هو طبعا يعني معرض للانقراض بسبب غبائه لأنه لطيف جدا وقصة كل الحياة كائنات لطيفة بيروح يلعب معها في بيأكله. وأيضا لو أخبرتك أن مجرد اعتقاد أن الإنسان بأنه يموت هذا يهدد حياته بالفعل. في قصة نحكيها انتشرت منذ سنوات قصة غريبة تقول أن رجلا محكوما بالإعدام عصبة عيناه وأوهمه بأنه ينزف حتى الموت.
1: لم يسحب من جسده سوى كمية بسيطة من الدم بينما كان يسمع صوت قطرات ماء تتساقط بجانبه ليظن أنها قطرات دمه. وتقول الرواية إنه اقتنع تماما بأنه يحتضر ثم مات.
0: سبحان الله. لكن الحقيقة أن هذه القصة لا يوجد لها دليل علمي وثوق يثبت حدوثها، ولم يعثر الباحثون على دراسة موثقة تؤكد أنها وقعت بالفعل، لذلك تصنف على أنها من القصص المتداولة أكثر من كونها حقيقة علمية. ومع ذلك فإن العلم يؤكد أمرا لا يقل إثارة، فالعقل يمتلك تأثيرا مذهلا في الجسم، فالتوتر والخوف الشديدان قد يرفعان هرمونات التوتر ويزيدان نبضات القلب وضغط الدم، وفي حالات نادرة جدا قد يسببان مضاعفات خطيرة خصوصا لدى من يعانون أمراضا قلبية.
1: كما يعرف الطب ظاهرة تسمى تأثير النوسيبو، حيث قد تظهر أعراض حقيقية أو تتفاقم حالة المريض لمجرد اقتناعه بأن شيئا ضارا سيحدث له رغم عدم وجود سبب جسدي مباشر. إنها تذكرة مدهشة بأن العقل لا يملك القدرة على قتل الإنسان بمجرد فكرة، لكنه يملك تأثيرا عميقا على الجسد يفوق أحيانا ما نتخيله. أنا أحب أسمع أغنية جميلة بمناسبة أن احنا كملنا معلومات قد تكون غريبة. افتح لنا أغنية جميلة هكذا على ذوقك الجميل، وأنت ذوقك ما بيخيبش ظني دائما وأبدا.

0: وصباح الخير لكل من يشاهدنا عبر بث فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 101.7. وصباح الخير لأنهار الحيدري تقول صباح الخير منورين مبدعية فاطمة نورت البث. وأيضا تقول اللهم كما أخرجت الصبح من بعد الظلمة أخرجنا من ضيق الدنيا وهمومها إلى فرجك صباح الخير.
1: وسهى محمد أو محمد صح اختصار محمد
0: أيه.
1: تقول تلمس صباح الخير يقينا وأنت تصحو معافى في بدنك غارقا في نعمك ممتع متمتعا بكل حواسك حامدا بذلك كله خالقك الحمد لله ملء السماء والأرض. صباح الأجواء الحالية مدرين أحس اليوم الجو كئيب ما شو حالي.
0: أحمد أمين بيقول أنا جيت يا مرحبا ويا أحسن من وصل. بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير والإذاعة وكل الطاقم المخرج الإعلاميين الرائعين والمتألقين وكل المتابعين والمشاركين والمشاهدين. وأيضا كان بيعلق على معلوماتنا القريبة بيقول معلومات جدا قيمة ومفيدة. والأستاذ أيمن أينو سلامات أو اعتدى زكمة صباحك جميل يا أحمد أمين. وبيقول أيضا يا رب اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجا وسعادة وعافية. صباحك جميل صباحك فل ورد يا سمين. وتحياتنا لك يا أحمد أمين صباحك فل ورد يا سمين تحياتنا لك يا أحمد أمين. كيف
1: على السجع
0: أيوه
1: القافية.
0: طيب كنت حابب أبدأ ب
1: سمس.
0: رسائل الاسمس اليوم بما أنه إحنا بنبدأ كل خميس برسائل الواتساب لكن خلينا نبدأ برسائل الواتساب بعد عن نرجع للاسمس
1: لما تطلع
0: لما يطلع في رسائل الواتساب أولى رسائل
1: عاشقة البحر
0: تقول عاشقة البحر في رسالتها
1: من أبكاك سيجد من يبكيه ومن ضرك سيضره شخص ذات يوم فالأرض دائرية والصفعة التي يهديها اليوم ستعود له نفس الحدة غدا فلا تشوه طاهر قلبك برد السوء. صباحكم نقي جميل كجمال أرواحكم وقلوبكم البيضاء دائما تحياتي لكم وتحياتي العصماء عصام رمز الوفا وأمان الحيمي وإناس حسين وفوزي السماوي سماح المطري ممكن أغنية الشوق يا قلبي كولاني
0: كواني
1: خلي أغنية الصبح عشان أقرس الحرف صح.
0: تحياتنا لك يا عاشقة البحر صباحك جميل.

وصباح الخير لأسماء عصام. أسماء عصام تقول في رسالتها: ستكبر يوما وتفهم أن الصحبة أهم من الطريق، والرحلة أمتع من الوصول، وأن الزحام أحيانا أكثر وحدة من العزلة. ستعرف مع الوقت أن خوض التجارب أهم من شراء الأشياء، وأن الروح الحلوة تعيش أكثر من الوجه الجميل، وأن ما قدمته يعود إليك ولو بعد حين أيا كانت طبيعته، وأن أهم البطولات سرية لن يحتفل بها أحد، وأن الحياة الحقيقية تحدث في الداخل لا الخارج. صباح الخير يا نجوم الإعلام، وأخباركم، أتمنى تكونوا بخير. تحياتي لكم وتحياتي الأمان الحي فوزيا السماوي وقاهرة الأحزان وسيدة وعشقة البحر وسماح المطري. ممكن أغنية تامر حسني أولني كلام أول مرة أقوله، ودمتم في كل خير. المرسل عصام عصام، تحياتنا لك يا عصام عصام. وأولني كلام أول مرة أقوله، ما بقيتش أنا من البطولة، سمعنا استاذ تامر حسني.

0: وفي معنى رسالة من نسمة الهدى تقول فيها: يا دنيا دوخينا على كيفك، بس في الأخير بنفهمك. أنت ما بتعطي أحد كل شيء، اليوم صحة وبكرة فلوس، اليوم راحة وبكرة تعب، عشان كذا لا تتعلق قلبك بشيء، اتعلق بالله بس، هو الثابت والباقي كله متغير، وارضى بالمقسوم وبتعيش مرتاح. والله إن العمر بيمشي بسرعة وإحنا لاهين، نتزعل على أتفه الأسباب ونقاطع بعض على كلمة، بكرة بنكبر وبنندم. فسامحوا وعيشوا، لأن الأيام ما بترجع واللي راح من العمر ما بيتعوض. افهموا يا ناس، الرزق مش شطارة ونصيب مش بيدك، واللي لك بيجيك لو كنت في آخر الدنيا، واللي مش لك لو كان في يدك بيطير. فلا تحسدوا ولا تقارنوا، كل واحد وله قسمه وكل واحد وله وقته. يسعد صباحكم بكل خير، وممكن أغنية الشامي دكتور تحياتي لكم، ودمتم بخير من نسمة الهدى.
1: تحياتنا لك يا نسمة الهدى، وصباحك جميل. وفي معنا رسالة من البرنسيسة،
0: خلي يطلع لها أغنية.
1: طيب طلع لها أغنية، ما فيش مشكلة.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: أيش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775848460. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.

0: عودة لكم مستمعنا الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس وأصبحنا
1: الحمد لله
0: بعمل يعني كل الأمور كويسة وتمام التمام، ما نتعذرش بحاجة ثانية.
1: لا شفت الآن الخط أصبح أكبر.
0: طيب نعرج على
1: التعليقات الفيسبوك. في معنا مكالمة، نقول ألو مرحبا. يا ألو.
0: يا صباح الفل.
2: يا صباح النور والعافية، كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام.
1: أهلا وسهلا.
2: الله يحفظكم ويوفقكم.
1: وإياكم. من معنا؟
2: أم عبد العزيز.
1: حياكم الله أستاذ أم عبد العزيز.
2: الله المستعان عليكم. كل الخميس اتصل، كل الخميس لما توصل مكالمات لا 240 مكالمة.
1: ما شاء الله عليكم.
2: وصلت عملي. أحمل عند الغسالة أشغلها وارجع عند اتصالات وارجع واسير.
1: كنوا بسروا الساعة لما تصلوا، انتبهوا إنه وقت الفواصل ما تصلوش فيه.
2: ماشي بيرن لا ما يقطع وتجاوب اصلي بعدي تماما.
1: هو بيرن لايش؟ لأنه فاصل، بعدين احنا بنجاوب اللي بعده لأنه بيجي وقد دخل وقت كمل الفاصل.
2: انا انت تجاوب اصلي بعدي وعليها اصلي بعدي.
1: وهذا المرة الحمد لله جاوبناكم. الله اول الله. مكالمة بعد الفاصل على فكرة، يعني
2: الله يرضى عليكم
1: وإياكم يا رب. تفضلوا الهوى هواكم.
2: وينو أيمن اليوم؟
1: أو ده في الطريق
0: موجود.
2: أصبح عليكم وعلى إذاعة تلسة كلها، والأستاذ محمد والأستاذ الفطوم والأستاذ أيمن والأستاذ زيد سايع وكل العاملين في إذاعة تلسة. والله لا يحبنا من أصواتكم كل خميس نتسرع إلى الخميس، نحس من يوم الجمعة نقول أوه إحنا هيجي الخميس أمد بيجي
1: الله.
2: الخميس
1: الله إيش الحلا هذا كله.
2: الله يرضى عليكم.
1: الله يحفظكم
2: العافية. ونهني المتفوقين في الثانوية، الله يوفقهم اللي جو درجات عالية ومعدلات حالية.
0: أكيد، وإحنا بنهنيهم ونقول لهم ألف ألف مبروك، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الله يديكم العافية. والله معك
0: يا رب، وإياكم في رعاية الله أم عبد العزيز.
2: الله معكم.
0: عسلام. الله معكم. طبعاً ننوه لأم عبد العزيز ولكل مستمعي راديو دلتا أف أم، وأيضاً بنعتذر أنه ما بنقدرش نرد على كل المكالمات، يمكن احنا في فاصل، يمكن احنا بنقرا رساله او في فقره، فنعتذر من كل من اتصل ولم نستطع الاجابه على مكالمته. طيب الله يعافيك يا احمد امين عايش معنا على طول، تحياتنا لك يا احمد امين، صباحك جميل واحييك على الاستماع المختلف والمتميز، بيتابعنا اولا
1: معنا في كل حاجه بنقولها.
0: أيوه. طيب
1: معنا رساله جميله من البرنسيسه، ايش بتقول فيها؟
0: البرنسيسه بتقول مالي ارى الياس في عينيك مرتسما. مالي ارى الياس في عينيك مرتسما، وقلبك الغض بالأحزان قد وسما، إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة، هبت على قلبك الموجوع فانهدم. سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك فالأقدار حانية، وفي الحياة سرور يعقب الألم. وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم. صباح الورد والفل والياسمين لكم يا أحلى وأغلى مذيعين في الكبة الأرضية. لو سمحت عبد الكريم سمعني أغنية لارا، أريد فدوى على طول. وشكرا البرنسيسة، تحياتنا لك يا برنسيسة وللقصيدة الجميلة. نسمع أغنية لارا.

0: انا صوتي بيطلع كانسان. طبعا هذه الفنانه هي مش فنانه يعني مش موجوده اصلا.
1: لا
0: لا اريد ذكاء اصطناعي.
1: مش معقول.
0: ايوه
1: مش فنانه حقيقيه
0: خالص.
1: صوتها كانه حقيقي.
0: لا يبان يبان هذا اسمع سوا هو يبان.
1: طيب معنا بشرى حيدر بتقول في رسالتها يا ايمن
0: في زحمة الحياة وتقل بظروفها يبقى هناك نورا لا يخبو مهما اشتدت العتمة نور الإحسان. فالإحسان ليس مالا ينفق ولا قوة تظهر بل هو قلب يعرف كيف يخفف عن الآخرين. كلمة لطيفة تقال في وقت ضيق نظرة حنان تعيد الأمل لمن انطفأ داخله شيء. الرحمة لا تحتاج مكانة عالية ولا علما واسعا هي فقط أن تشعر بغيرك أن تتذكر أن خلف كل وجه حكاية وخلف كل ابتسامة صامتة ألم صبور وأن لمسة لطف صغيرة قد تغير حياة أحدهم دون أن تدري. أحسن إلى الناس فالإحسان يعود إليك ولو بعد حين وازرع الرحمة في كل طريق تمر به فالقلوب
1: التي تلين من أجل الآخرين يلين الله لها الدنيا والآخرة. صباحكم خير وبركة ويقين والتوكل على رب العالمين. صباح الأرواح الجميلة التي تحب من أحبها. صباح الخير على الجميع. تحياتنا لك يا بشرى حيدر وصباح الخير لك. طبعا صباح الخير صباح الفل والورد والياسمين يا أيمن كيف حالك؟ معنا فاصل قل لهم معنا فاصل.
0: أعزائي المستمعين خليكم على الأثير 101.7 فاصل قصير رجع لكم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG،
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50-meter street in Beibos.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001070 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس

0: أكبر مطاعم العاصمة صنعاء،
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي،
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل،
1: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
0: 772-238-378.
4: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: عودة لكم مستمعنا الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس، إيش به؟
1: أنا طلعت.
0: ما به؟ ها؟
1: أنا طلعت.
0: ما لكم؟
1: واحد يرجع. أنا طلعت.
0: ها أيوة صح، أنت طلعت واحد يرجع فعلا.
1: إيه بس
0: طيب، عودة لقراءة رسائلكم التي تصلنا على 7236339، عودة لاستقبال مكالماتكم على 421019 و422990، وأيضا 7116633339. وصلنا إلى رسالة أمان الحيمي مع أيمن الحيمي.
1: الرسالة تقول: عن الأيام القادمة تحمل لك ما انتظرته طويلا وما دعوت الله به كثيرا وما سعيت له بصبر واجتهاد، ولعل فرحتك القادمة تنسيك كل ما مضى. صباح الخير. صباح الأستاذ في عمل في عمل سيم طلال الفريق وسمح العملاني وإسماعيل محمد الخضري من الحين وسيدة وعصماء عصام وبشرى حيدر فوزي وامل بنت ابو رغد نصار تاج نصار عبصري بشرى وفرفوش وعبير الصباحي وامير الوادعي وغاده خضراني واشرق بني حشيش اسراء اسامي وعاشقه الشاص وامل الزورقي والكاتبه الصغيره تسليم عرار ومنال الحرازي وملك الحرازي وعسوله حراز مذيعه الغد يسرى جميل وهلا محمد المزقرع والبرنسيسه وبشرى الدماري وامير عمران واماني يحيى وامل الشيء معفف احمد وندى الاهدى وفاطمه جبار وعاشقه التحدي وهمزه الشعور وقاهره الحزن واسماء من ريما وملك الحج فنار السنباني واثنان جبار وعاشقه البحر وعاشقه الابتسامه وعاشقه الدلتا وانت الجندوبي بنت الجندوبي سارة المقارحة العالمية غدا ناجي ومنتها وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن والمجد آية والخلافة الثوم وزمردة وأم عبد الرحمن ومعتز والرمز الوفاء ورفيعة الذوق نسبة الهدى وياقوت أم ماريا ورجاء الحيمي يقي ثلاثة الأمل. وأطلب أغنية مطر مطر الفنان أيب طارش من أمان الحيمي.
0: تحياتنا لك يا أمان الحيمي، وأنا نفسي أسمع مطر مطر.

0: لدينا مكالمة تقول فيها المكالمة. ألو نالك هكذا صفنت شي مستمتع بالأغنية.
1: لا كنت اشتي يكمل الكوبلي يعني أقل شي بس
0: يلا.
1: ألو
0: يعني المتصل أهم
1: صح. ألو
2: يا أهلا. ألو يا أهلا صباح يا أهلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حيا بالغوالي حيا ربي يحفظكم ويسعدكم ويجعلك دائما في أتم السعادة وفي أتم الصحة والعافية. وتكرم يا سيد عبد الإله فعلا الصوت وياه كذا بدي له سماعة عندي أو بدي ما أخلص.
1: الصوت تمام كويس وإحنا بنسمعك
0: كله وزيح.
2: أيوة أنتم تسمعوني لكن أنا مظلوم.
1: أنا مظلوم ظلم. أنا غلبان غلب. صباح الفل والورد والياسمين ويسعد لي صباحك وأيامك وكل أوقاتك يا عم حفظ الله.
2: أنتم سعادتنا وصباحكم خير وصباحكم صحة وعافية وأمن وأمان دائما وأبدا في أيامكم في حياتكم في كل لحظات في حياتكم. وأنتم دائما البسمة الذي والكسر الذي دائما يبعث لنا على السعادة والراحة والاطمئنان وكلامكم الجميلة والرسائل الجميلة التي تهل عليكم من أطيب المستمعين ومن أفضل المستمعين لهم جميعا التحية والتقدير والسلام. وهي التحية لكم أنتم الذي دائما وجودكم دائما مثابرتكم في هذه الأيام الجميلة يبعث لنا السعادة دائما. ربي يحفظكم ونقول الحمد لله على نعمة الأبطال. الحمد لله على نعمة هذه المملكة الربانية. يعني سبحان الله تأخر المطر شوية ولكن سبحان الله رحمة الله واسعة وعند الله كل خير وعند الله كل الخير من الله دائما يأتينا. وإحنا بشرية النفس البشرية دائما تستعجل ولكن الله هو كل شيء ينزله بقدار وبطاقات. فالحمد لله على النعمة. الله يجمع المطر هذا هو السقيا. نقول سقيا رحمة لشيء مطر. الله يجمع سقيا رحمة للعباد والبلاد والثمار والأرض كلها يا رب العالمين. الحمد هذه الرحمة الربانية المملكة الربانية.
3: اللهم لك الحمد والله يديم النعم هذه على بلادنا. المطر كل شيء ولو المطر تأخر عن وقته طبعا كثير من المحاصيل قد ولت خلاص ما عاد ينفعش يزرعوها.
1: ولكن مثل ما قال أيوة مثل ما قال عم حفظ الله لكل أجل كتاب.
3: نعم
2: نعم لأنه الله لعلهم إلى ربهم يرجعون. يعني الله سبحانه وتعالى قدر ما يكون فيه لذكر الله لرحمة الله للحج إلى الله نستغفر الله نتوب إلى الله. شفنا في الأيام السابقة في الأيام الماضية كثير من استهالات في المساجد كثير من الدعوات كثير من الكبير والصغير بيقول يا رب يا رب يا رب. وهذه الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى هو مش محتاج لا ولكن هي من الله سبحانه وتعالى إنه كلما دعيناه وقال الله ادعوني استجب لكم. فهي أمر من الله وطلب من الله أن ندعوه ولكي يعني يحقق لنا الآمال يحقق لنا الدعوات يحقق لنا ما نتمناه من الخير إن شاء الله. وإحنا لا نتمنى إلا كل خير دائما لا ندعو إلا بكل خير. كلما دعونا بالخير لأنفسنا لوطننا لمجتمعنا لشعبنا لأرضنا الله سبحانه وتعالى بيستجيب. لأن الله سبحانه وتعالى ويقول ولك مثل ذلك. أي إنسان في هذا المعمورة رجل أم امرأة كبير صغير يدعو ويدعو للآخر بالخير ويدعو للآخر إلا من ظلم. صح الظلم من عليه ظلم إلا من ظلم. هذا يقول لهم يرحموا أنفسهم الظلمة يرحموا أنفسهم من دعوة المظلوم. وإلا فالملائكة تقول ولك مثل ذلك عندما تدعو لأخوك بالخير وبالصحة وبالعافية وبالسعادة وبالرزق وبالنجاح وتدعو له بالشفاء وتدعو له بالسعادة والنجاح. فالملائكة تقول ولك مثل ذلك. ولا حرج بما أن اللسان يدعو الله ويدعو على من ظلمه لكن نقول من عفا وأصلح فأجره على الله إلا من زاد ظلمه ومن زاد فجوره فنقول له ارحم نفسك.
1: نعم أكيد أكيد. تسلم يا عم حفظ الله على اتصالك الجميل وكن اتصل لنا كل خميس.
2: والله ما أكره مدري كيف حظ اليوم هذا ولا والله إنه بنتصل بالهاول لو ما أقول خيرة الله. أحيانا يكون في معكم فقرة ولا شيء وتلفون بيرين سيد عبد الله بيشوف رقمي طبعا ما يمكن يكون عندكم فقرة ولا شيء أو رسائل فيتأخر الاتصال ويكثر ما عاد قدر يوصل. عموما عندنا تهنئة لابننا الشاب الخلوق كنت تقول أجمل التهنئة الرجال لدفع إلى الولد الغالي شهاب منصور حسن المطري أبو الرجال مناسبة خطوبته نقول له ألف ألف مبروك الله يسبها لك على خير وأقبل الفرحة الكبرى عبد الأثير إذا عدت أدتها ست الحبايب يقول لك ألف ألف مبروك تهنئة من حضر المطري كذلك من كل أولادي أجد وأيضا وأمير وإشراف وكذلك من أبوك وأمك وأخوانك وكريمتك وعمامك وعماتك وخوالك وخالتك الأسرة كلهم يقول لك ألف ألف مبروك وإن شاء الله الفرحة الكبرى تكون قريب إن شاء الله وأنا أتمنى لك السعادة وكل الخطوة يقول لهم يا رب الله يتم لهم على خير والذي عزوج أزوج اليوم يقول لهم يا رب يتم لهم على خير وسعدهم ويا من على ترخص آخر الليل يا من عاد شاء الله بعد صلاة عش بعد ديالة عاد تتبعش الكلاب الهاتفة والصواعق يكفينا الفزائع بالعدوان يكفينا ما نشوف الفجائع على مدى السنة قلنا على قال إذا ما نشوف فرحة لكم بالله نشوف زغارة في بيوتكم في حارة في نية نقول الله يسبها لكم على خير بدل أن يدعو الناس عليكم عندما تسبحوا الناس هذه رسالتي وتحياتي جميعا كل طاقم أفتحتوا وتحقق الخميس وتحياتي لكم جميعا في أمان الله
1: تحياتنا لك يا عم حفظ الله في رعاية الله
2: في أمان الله.

0: قول يا محمد قول قول وتكلم خرج ما في قلبك.
1: مبلغ عندي عتب. الانذارات حق السائلة حاجة مفيدة لكن انها تستمر على مدار اليوم بالكامل ما هو شيء منطقي وشيء مزعج خصوصا
0: للسكان اللي حول
1: السكان اللي على قريب من السائلة.
2: بالنسبة على عندنا على فكرة
0: هو بالنسبة صح انتو بتنزعجوا لكن بيضطروا انهم يجلسوا يعيدوا ويكرروا لانه ما شاء الله الشعب حقنا واعي جدا فكل ما وقفوا قصتهم انه خلاص وقف السيل يمشوا فهم مضطرين انهم يعيدوا ويكرروا علشان ما يمشوش ومع ذلك بينزلوا وبيدخلوا للسيل وبينزلوا وبيغرقوا وبتحصل حوادث.
1: والله كل واحد ذنبه على جنبه وهذا الموضوع الغرض من الانذار تنبيه وتوعية للناس انبه سيل فخلص مجرد ما طلع الانذار يعني انه خلص لا تدخل السائلة لا يوم ثاني لا يوم ثالث.
0: هذا في مجتمع اخر يعني
1: لا هو قدو يعني هذا الغرض من الانذار. اما ان الانذار يجلس شغال ليل ونهار وانت بتسمعه وانت راقد وانت صاحي وانت قايم وانت جالس مع الناس وبه ناس امراض عندك في البيت ما بيقدروا يرقدوا في ذمة الانذارات هذا الموضوع يعني اصبح مزعج جدا يعني.
0: خير الامور اوسطها
1: يعني بالتي هي احسن يكون الانذار يطلع مرتين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر مرات مش مشكله كل نص ساعه ليش فاصل اعلان يوم
0: اذا في امطار يعني اقصد وقت لو كان المطر مستمر كل نصف ساعه
2: سمحت
0: لي ناس لا تنزلوش يا خلق الله السائلة في مطر يا خلق الله لا تنزلوش السائلة
1: بيجي عندي تجلس يوم ونسمر أنا وانت وأتسمع بنفسك.
2: لا أنا بنسمع الصوت لها عندنا للحارب بنسمع الصوت ويقول لي والله أنه مزعج بس الحمد لله بعيد أكون مكيف.
1: المهم أنه الحمد لله رب العالمين على نعمة الأمطار كانت الأرض ضمأة والناس ضمأة الجو قد كان حار جدا فبرد القلوب والأجواء.
0: أنا كنت مريضة جالسة عندي الجو بارد لحد الآن ولا شفت الحما هذا من مرة.
1: المهم أنه المزارعين هم أكثر ناس يستبشروا بقدوم الأمطار
0: صح.
2: الحمد لله
1: فالحمد لله إحنا ما بنعرف شو معاناتهم بقدرهم
0: صح.
1: ما بنحس بالمعاناة بقدرهم. حز في نفسي مرة من المرات اتصل عبد العزيز اللكمي وبيقول لي انه المزارعين اذا ما جاتش الامطار يعني لنبه محاصيل زراعية بمحاصيل زراعية بتعتمد اعتماد كلي على الامطار الموسمية فاذا ما بش مطر ما بش محصول زراعي. فبيقول انه اذا ما بش مطر هذا الأسابيع القادمة يمكن المحصول ما عاد يطلعش
0: والمشكلة وفي مشكلة نسي. ثانية أنه الأمطار تجي وقت ما العنب يصبر وقت ما العنب يقولوا جاهز تنزل أمطار غزيرة على العنب فيخرب العنب يعني بيصحب تصلح لمحاصيل وبتخرب لمحاصيل
1: مش مشكلة. المهم أنه الأرض بترتوي
0: كيف مش مشكلة هذا ولك ما أهلك مش هم مثل ما بتحسش فيهم مثل ما تحس بهذا ولك حس بالكل يا أخي
2: هو معنا كل شيء العنب طوال السنة ونستبدل بالخبز والبر والذرة وكل شيء
0: على أساس أنه عندنا في بر و...
2: لا المزارعين هم داري كيف يفعلوا مجاري المياه لما يقع مطر زيادة على العشب
0: لا هو مش لما ينزل لتحت يعني شفت لما ينزل لفوق العنب نفسه ويكون غزير تتفطر العنب فبيروح وبهذا المنتورة
1: الله يكون في عونهم
2: يعني ما عادش العنب مضمون ما يرجع زبيب
1: ماشي
0: وما عاد ينفعش لا عنب ولا زبيب
1: هي المشكلة في الليم لا ما حد كله
0: طيب لا هذا مثلا ما عاد ينفعش لا عنب ولا زبيب لا تقول لي شو الليم
1: أما العنب مضمون ما يرجع زبيب
0: يعني اللي معهم بداية العنب ونهاية العنب تمام اللي في الوسط
2: خربوا علينا بديهيات الله يسامحكم خربوا علينا بديهيات الحياة.
0: طيب نقرأ الرسائل.
1: طيب نكمل قراءة الرسائل. معنا رسالة من أم أرجوان تقول في رسالتها أم أرجوان
0: صباح الخير
1: صباح النور
0: كل شيء يولد مع الصباح البركة والسعي والأمل والتوفيق أما الأمس فقد مضى واليوم صفحة جديدة فابدأها مع الله وعليه فليتوكل المتوكلون. صباح الخير والعافية عليكم تحياتي لكم والمخرجة المبدعة عبد الكريم المعدني.
1: تحيتنا لك يا أم أرجوان، صباحك جميل. في معنا رسالة من أم معتز، بتقول أم معتز في رسالتها:
2: سأحفظ الوفاء والتقدير لكم ما دم تحيا، ولن أفرط في التواصل مع الأخيار أمثالكم، فسلامي لكم ممزوج بالتقدير والمعزة والود والاحترام، ودعائي لكم أن يتم الله عليكم نعمة الصحة والعافية والأمن والأمان، دمتم بحفظ الله ورعايته. محمد أيمن، فاطمة، عبد الله، عبد الكريم، وجميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين، خميسكم مناسة، جمعتكم مباركة وطيبة مقدما،
1: جمعتكم مباركة و بالصلاة على رسول الله. وتحيتنا لك يا أم معتز. في معنا رسالة من ياقوت. ياقوت تقول في رسالتها: الذوق ليس زينة تضاف إلى الحياة، بل هو الروح التي تمنحها معناها، وهو النور الخفي الذي يجعل الأشياء العادية أكثر إشراقا، واللحظات العابرة أكثر خلودا، والوجوه أكثر دفئا، والكلمات أكثر حياة. فالإنسان صاحب الذوق لا يلفت الأنظار بما يملك، بل بما يتركه من أثر جميل في القلوب. الذوق لغة لا تحتاج إلى ترجمان، وهمسة لا ترفع صوتها، لكنها تبلغ أعماق البشر المشاعر في صمت مهيب. فحين يمتزج الذوق بالخلق يصبح الكلام أكثر عذوبة، والنظرات أكثر صدقا، والابتسامة أكثر دفئا، والسكوت نفسه أكثر بلاغة من كثير من الحديث. وصاحب الذوق لا يتفنن في إظهار نفسه، بل يتفنن في إكرام من حوله. يختار كلماته كما يختار البستاني أجمل أزهاره، ويبقى حضوره في الذاكرة حتى بعد أن يغيب، كما تبقى رائحة المطر في الأرض بعد أن تنقشع الغيوم. وما أجمل الذوق حين يقترن بالمحبة، فهو يجعل العطاء أكثر صفاء، والوفاء أكثر عمقا، والاهتمام أكثر دفئا، فيتحول كل لقاء إلى لحظة تستحق أن تحفظ في الذاكرة. فالذوق أجمل ما يمكن للإنسان أن يرتديه، لأنه لا يبلى مع الزمن، بل يزداد بهاء كلما ازدادت الروح نقاء. اليوم صنعاء جوها يجنن وزادها حلاء، حين بدأ يزنن. صباح الرضا والسعادة والدعوات المستجابة، اللهم ما في قلوبنا. تحياتي لكم جميعا، تحياتنا لك، تحياتنا جميعا لك يا ياقوت ولكلماتك الجميلة.

0: عودة لكم مستمعينا بعد الأغنية الجميلة هذه، يعني كانت مناسبة لقراءتنا للرسالة. أخي المخرج حقنا هذا
1: ذوق،
0: مثل ما قالت ياكوت
1: ذوق
0: ذوق، بيزيد البرنامج أكثر بهاء ونقاء، بيزيد البرنامج أكثر صفاء وجمالا،
1: وأحسن شيء فيه حنبدأ يزنن
0: البرنامج يجنن، وضخام حاجة فيه حنبدأ يزنن. الله يحفظك يا عبد الكريم. طيب معنا
1: أم عبد العزيز،
0: احنا قرينا سالته أم معتز. أم عبد العزيز ايش بتقول في رسالتها؟
2: أسعد الله صباحكم، إذا عدلت أحلى وأروع وأرق إذاعة، ننتظركم كل خميس بفارغ الصبر لسماع أصواتكم، الله لا يحرمنا من وجودكم بحياتنا ووجود إذا عدلت الرائعة، تحياتي لكم كل المستمعين. طبعا كلامهم هكذا بيدخل قلبي والله.
0: أيوه.
2: استغفروا وجود من تحبون، استغلوا وجود من تحبون، واكتبوا لهم كل ما في قلوبكم من مشاعر جميلة، ولا تؤجلوا كلمة قد تسعدهم، فالعمر يمضي سريعا وقد يأتي الفراق أو الرحيل دون موعد، وحينها لن تنفع الكلمات التي احتفظنا بها في صدورنا، وسيبقى الندم على ما لم نقل. رب ارحم قلوبا فقدناها ولم تعد بيننا، اللهم نسألك حسن الخاتمة، تحياتي أم عبد العزيز.
0: وذكرتني الأخيرة سيبقى الندم على ما لم نقل، بمقولة أنت ستندم على ما لم تفعل وليس على ما فعلت.
2: صح،
1: أنا أندم على ما لم أفعل سأندم عليه.
0: أيوه.
1: وما لم أقوله سأندم عليه.
0: أيوه.
1: لكن نستقبل هذه المكالمة. أنا كنت أندم لما قلت هذا الكلمة.
0: أنا قلت كلام كبير يعني، أنا أحس أنه
2: كنت تدخل معك الجو بس معنا مكالمة.
1: لا لا والله أنه فعلا الكلام أثر فيني لدرجة أنه
2: أهلا وسهلا بكم
1: ورحمة الله.
0: كنت أطلع صرصار الحقل. يا مرحبا،
3: يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح الأنظار، يا صباح الذي بدرت الصوت في جوالي وما بنسمع إلا من الإذاعة.
0: بتردد الصوت في اسمعونا من التلفون بس.
1: هو لأن أنتم مشغلين الإذاعة في نفس الوقت.
3: لكن أخ أيمن ما يوصل في جوالي، يعني مش نسمعش إلا من الإذاعة.
1: بس واضح انه ما بتاخرش في الاجابه قوي كانها بتسمعنا او شيء، فيها حاجه جميله، اهم شيء هذا هو هذا الغرض. من معانا؟
3: مشرق بني حشاش.
2: كنت ساقول ذلك.
0: اختي تقول
1: اكيد
2: لا
1: اكيد
2: ايش اقول بعدين وقع مش صح.
1: اكيد تستطيع عشان تعترضي على موضوع العنب.
2: قولي يا اشراق معش.
3: اول شيء كيف انت اخت فاطمه، كيف انت اخ محمد، كيف انت اخ ايمن، الله يجزاك العافيه وكل مبارك
2: ومناسبه
3: وجمعتك مبارك وصلت على رسول الله.
2: اللهم صل على محمد محمد.
3: والاخ محمد لما قال عادي العنب يخرب، ما شاء الله معانا عنب، معانا عنب الحمد لله على الامطار، بس لو بسبب الامطار
1: ما يخرب
3: عنبنا كله، قد خسرنا ملايين على جنب.
1: لا هو ما قالش انه عادي يخرب، لا وغير انه بيتكلم
2: هو قرب.
3: لا لا بس حمزة
2: لانه معشي اشرق. قولي عادي ما فيش مشكله.
3: بشرب حقكم العنب، بشرب حقكم العنب، هو غير ان شاء الله ما يخربش وحقكم العنب، كل واحد حقه السله، السله ايمن سله ومحمد سله وفاطمة سله.
2: لا احراجات.
0: ربنا يحفظك يا اشرق، ما يحتاج، يكفينا ان انتم بتستمعوا الينا وتتواصلوا معنا دائما.
3: الله يكفي لكم العافية، وأكبر تحية لكم، وأكبر تحية الأمن الحيني الفوز السماوي لنا بالعسل وكل المستمعين من دون استثناء. إحنا قد نستثنى الخط والله، أنا من الصباح المغذية بين سبرها من شك والاتصالات من شك والتسجل من شك وشي أنه ضرب الضرب نساعة 8:30 وأنا فاتح.
0: سلامتكم، ألف سلامة عليكم، ما أشوفوا شر يا رب. و
3: الله يكفي لكم العافية، ويا ريت حقكم الوجه يستقبل اللي ورسل لكم حقنا العناد حقنا الجو.
0: أيوة بيستقبل، احنا بنستقبل رسائل الواتساب من كل المستمعين، ما تقلقيش.
3: يا الله صابر. أول ممكن صغير تهنئة أخ محمد.
0: تفضلوا تفضلوا.
3: أكبر يعني تهنئة من أعماق قلبي ومن صميم قلبي لصديقتي وغاليتي آية تشير العناد بمناسبة دخولها القفص الذهبي، أقول لها ألف ألف ألف مبروك، والتهنئة مني صديقتي الغالية شرق بن الشيش، والتهنئة من مش ومن أبوش ومن أختش جوارح من أختش آيات ومن أختش أحمد ومن أختش حمزة من آل بيت العماد. ويا ريت يا أخ محمد تطلعوا لي أغنية هل لا تحرموني من راشد المجد واحتيال صديقتي.
0: تمام ولا يهمك أنطلعها
3: يا ريت الآن علشان اسمحها صديقتي.
0: طيب ما يعني ما يحتاج الزفة نطلع هذا هل لا تحرموني منه.
3: يلا الله يسلمكم العافيه ويومكم مطر ويومكم عنب ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. تحياتنا لك يا اشراك واحنا بنحييك على اصرارك ان انت بتتواصلي معنا وتتصلي لنا رغم ما انت في تعب في رعايه الله.

0: راديو دلتا
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسمام و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا إنه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينغ، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام في فترتكم الصباحية أصبحت الخميس، وإلى فقرة مهمة جدا في هذا اليوم يلقيها عليكم المذيع المتألق محمد الخضر
1: وأيمن الحيمي وفاطمة محمد. ديكم كلكم
0: المنتصر.
1: المنتصر
2: هو لدينا بعض الموجهات لابد من التطرق إليها، وإحنا لطالما تحدثنا طوال سنوات العدوان والحصار السعودي، ولطالما ذكرنا أرقام وحصيلة سواء حصيلة الشهداء أو حصيلة
0: الجرحى
2: أو الخسائر
0: المادية والمعنوية اللي حصلت بسبب الحرب اللي حصلت 8 سنوات.
1: خير من نتائجها أيضا يكون قبل غزة، طبعا باستثناء غزة تكون أكبر مجاعة في العالم عندنا.
2: نعم،
1: ما كان يستوعب يعني اللي كنا نفس الزمان في نيجيريا في هذه الدول الأفريقية فعلا عندنا أكبر مجاعة في العالم، أكبر تفشي لمرض قد انتهى أصلا في العالم كله. يرجع عندنا إحنا
2: انتهى من سنين طويلة يعني.
1: كان مكتوب في الروايات رواية الأدب في الثورة الفرنسية ومدري إيش كانوا يكتبوا، على أساس كان موجود قبل 100 سنة.
0: أكيد طبعا هذا الحصار والحرب الذي يخلفين دائما ما يخلف إلا الدمار.
1: الدمار فعلا، دمار للصحة، دمار للاقتصاد، وما هيش أكبر أيضا من دمار الوطن والشهداء.
2: وبالنسبة للعدوان لم يتوقف هنا، بل يعني امتد في التآمر على بلدنا لصالح العدو، أيضا في التآمر على فلسطين وغزة. وكلنا رأينا مدى الخذلان الذي تعرض له الفلسطينيون وأبناء غزة على وجه الخصوص جراء ما يحدث لهم اليوم.
0: دول التحالف نفسها الذي قام ضد اليمن قام ضد غزة وضد فلسطين.
2: أيوة يعني
0: سمحت للكيان الصهيوني بأنه يقلع بطائراته عبر
2: القواعد الموجودة
0: العسكرية موجودة في الدول الخليج
2: في أرضهم. نعم،
1: لا سبحان الله، ما جاء في بالهم فعلا نفس الذي بيقصفوا هنا ونفس ما بيقصفوا هناك.
2: أيوة،
1: ما عاد فرقت الأمريكي هو هنا وهنا
2: فعلا، والإماراتي هو هنا وهناك.
1: أيوة،
2: هي نفس
0: هم نفس العدو نفسه أصلا، من هو عدو لليمن وعدو الغزة يعني عدو للإسلام، هو نفس العدو سواء ضد اليمن أو ضد فلسطين.
2: وأيضا ما يبررونه وما يستخدمونه من دعايات وشائعات لتبرير استمرار هذا العدوان واستمرار هذا الحصار الجائر على وطننا، أكيد العالم كله يعلم مدى هذا الكذب والتدليس والتضليل الذي يحصل، لكن أعتقد العالم مختلف، أصبح الآن ينظر إلى القضية هذه نظرة مختلفة عن ما كانت عليه
0: بالذات بعد أوضاع غزة.
2: نعم،
0: شافون الوطن المحاصر المحارب قام مع غزة مع كل الذي حصل معهم، مع كل الحصار اللي احنا فيه والحرب اللي احنا فيها، احنا مع غزة قلبا وقالبا. بينما الذي بيدعوا انهم بيرجعوا الحقوق للمواطنين اليمنيين هم اللي قاموا ضد اليمن وضد غزة.
1: تذكروا كانوا يقولوا من اسباب الحرب على اليمن، هم بيسموها هكذا طبعا، حماية الاسلام.
2: ايوه،
1: ذكرت هذا السبب.
2: لا،
0: حماية المقدسات.
1: سبحان الله، حماية الإسلام،
2: حماية المقدسات،
1: حماية الإسلام، حماية المقدسات مننا نحن من المسلمين.
2: أيوة، إحنا. طيب، لكن عندما تنتهك مقدسات العرب، مقدسات الإسلام والمسلمين في أرض في بيت المقدس،
0: في
2: أطهر وأقدس مكان على وجه الأرض، لا يحركون ساكنا.
0: لا، يا ريت ما بيحركوش ساكنا، عادهم بيحركوا ضد
2: يعني. نعم، يعني سبحان الله، وكأن 7 أكتوبر وغزة كانت هي الغربال
0: الذي كشفت الحقائق،
2: كشفت الحقائق والتزييف والتضليل الذي لطالما تغنى به الخليج.
0: طبعا احنا هنا مع حكومتنا شعبا ودولة، والحصار بالحصار،
1: ونسأل الله الخير والعافية، نسأل الله النصر والتمكين والرحمة للشهداء والفرج للأسرى بإذنه تعالى. نعود لقراءة رسائل في الواتساب. وفي رسالة من بشرى حيدر تقول في رسالتها: صباح رواية جميلة تحكي لنا بأن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد. كن على ثقة عالية بالله بتجدد الأمل. من بنت الحيدري.
2: وفي معنا رسالة من ميار بتقول في رسالتها: أصبحتم منورين يا غوالي محمد أيمن وفاطمة، ربنا يسعدكم. أما بعد، لا نحتاج كثيرا من الأشياء بقدر حاجتنا إلى الرأفة، أن نحسن الكلام ونلتمس الأعذار ونخفف عن بعضنا ما استطعنا، فلكل إنسان ما يثقله ويخفيه عن الناس، والرأفة لا تكلف صاحبها شيئا لكنها قد تحدث في القلوب أثرا عظيما. وما أكثر من مروا في حياتنا فلم يبق منهم في الذاكرة إلا لطفهم وحسن معاملتهم ورحمتهم. وفي الأخير حبيت أصبح على صديقة عمري وحبيبتي الغالية أم أسرار، وأقول لها: ربي يحفظك ويخليك لي وما يحرمني منك، ويجمعنا على خير إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم يا أغلى وأحلى نجوم دلتا. تحياتنا لك يا ميار ولصديقتك أم أسرار. طيب، أنا معي تهنئة أقول نزف أجمل وأرق التهاني والتبريكات للشاب الخلوق رياض أحمد القحطاني بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، ونقول له: ربنا يتمم لك على خير وعقبة للفرحة الكبرى إن شاء الله. هذه التهنئة مقدمة من مجاهد القحطاني، من مجاهد القحطاني، وهي من جميع الأهل والأصدقاء، وهي أيضا من طاقم راديو دلتا FM 101.7. فألف ألف ألف مبروك يا ريا.

0: معنا رسالة من أميرة همدان تقول فيها صباح السعادة والأمل. صباح الخير عليكم وعلى كل المشاركين والمستمعين والمسلمين.
1: في معنا رسالة من غادة ناجي بتقول فيها تحياتي لكم وأطلب أغنية مجد المهندس كل ما تكبر تحلى. عفوا هكذا مساء. تحياتنا لك يا غادة ناجي. وإحنا بنقرأ أواخر الرسائل نظرا
0: لضيق الوقت.
2: أنا فخور بك يا محمد بدك تقرأ بسرعة جدا. أنا فخور والله أخيرا.
1: ربنا يخليك. يعني أنا ما كنت أقدر لكن إيش أسوي.
2: طبعا في هذا الرسالة من محمد تقول أحلى شيء ممكن يصير لك ان الايام تفاجئك بشيء اكبر من اللي انت كنت تتمناه. يسعد لي صباحكم المتالقين محمد ايمن والحلوه فاطمه العسل والمخرج الرائع عبد الكريم. ربي يحفظكم. تحياتي لكم لصديقتي الغالي فوزي السماوي اماني وكل المستمعين. هلا محمد.
1: انا ما بنقرش بسرعه علشان يعني ما بيخلينيش قلبي ان انا اقرا رسائل المستمعين بشكل سريع بشكل عابر. يعني تحياتنا لك يا شفيق الحاضري وللعنب اللي صورته لنا وارسلت لنا ومنور. وبيقول في رسالته في نهاية رسالته تحية خاصة لكل مستمعي إذا عدلتا وأعز أصدقاء صدام الكامل عصماء عصام أم معتز والفرفوشة والمزقرة وعشقة البحر وغيرهم. وخميسكم حبوبي حبوبي أستاذ شفيق الحاضري. تحياتنا لك يا شفيق الحاضري.
0: ورسالة من نواف حميد القصابي يقول فيها أحلى صباح الأحلى مذيعين راديو دلتا أيمن ومحمد وفاطمة وتحياتي لكم.
2: ويا رب لأن رسالتك كانت عبارة عن دعوة. يا رب إحنا وأنت يا رب. وأخيرا الله في رسالة لفاطمة تحديدا رسالة مميزة بتقول صباح الخيرات والنعيم صباح محمل برائحة الأمطار صباح الجمال لمذيعتنا الضخمة فاطمة. رسالة للمميزة دائما فاطمة. عزيزتي فاطمة أنت جميلة أنيقة القلب ومظهر أنت لطيفة الكلام ومرهفة الحس طيبة قلبك دائما غامرة للجميع وعلى الجميع أن يكونوا شاكرين لك دوما. نحن فخورين بك وما تقدمي عزيزتي فاطمة. كوني دوما كما أنت نشيطة ورائعة ومرحة كما أنت وأيضا كوني بخير.
0: أسالة
2: رسالة من العابثة الأخيرة.
0: أسالة
2: ها
0: ذك الاسم.
1: تحياتنا لك.
0: شكرا يا أسالة
1: ولهذه الرسالة الجميلة
0: جدا.
1: طيب
0: رسالة السمس ما فيش معنا وقت نقراها.
1: احنا آسفين.
0: احنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم أعدادا وتقديما فاطمة المنتصر
1: محمد الخضر
2: أيمن الحيمي رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية عبد الكريم المعدني الشرف العام لإذاعة دلتا FM الأستاذ زيد حسين فايع.
1: دمتم ودام الوطن في خير.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.

0: الجديد. الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: كل يوم في هوا
6: وانت ماشي كل يوم.
7: أيوة
6: لازم تاخذها كل يوم.
7: ايش هي؟
6: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
8: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.

0: just found it. Radio Delta.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات وأحداث، هذا الحوت هو جاسوس محترف يضاعف احترافه أمهر جواسيس العالم. فهذا الكائن اللطيف والذي يشبه كثيرا الدولفين تم الإمساك به منذ سنوات متلبسا بمهام تجسس خطرة. هو نوع من الحيتان يدعى بوغا، يشبه كثيرا الدولفين. في عام 2019 أمسكه أحد الصيادون ووجد عليه طوقا مثبت، عليه كاميرا ومعدات تجسس متطورة تتجسس على الأساطيل الحربية والسفن في المحيط، ليجدوا اسم الحوت الصغير على طوقه فلاديمير، نسبة إلى زعيم روسيا فلاديمير بوتين. كان هذا الحوت الصغير يتجسس على الزوارق النرويجية وقتها وينقل المعلومات الحساسة والخطرة للروس، فقد كان يعمل كضابطا وجاسوسا لدى الأسطول العسكري الروسي. وبعد الإمساك بهذا الحوت بدأت تتسرب المعلومات السرية.

0: حول استخدام جيوش من الكائنات البحرية في مهام تجسسية ومهام خطرة، كحماية الأساطيل وتفكيك الألغام ومهاجمة السفن والزوارق، بل إنهم تقلدوا رتبا عسكرية حسب أدائهم للمهمات وخبرتهم. وكلما كان الكائن البحري، سواء إن كان حوت أو دلفين أو فقمة أو سمكة كبيرة، ماهرا جدا في أداء مهامه، فيطلق عليه اسم زعيم من زعماء روسيا كتكريم له. فبعد الحرب العالمية الثانية درب الروس آلاف الدلافين، والذين يعتبروا كثاني أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد الإنسان، على تفكيك الألغام البحرية التي خلفها البشر، لتنقذ الدلافين مئات آلاف البشر من الموت المحقق. وفعلت أمريكا مثل ما فعلت روسيا، ففي عام 2003 قامت وحدة الدلافين العسكرية التابعة للقوات البحرية الأمريكية بتفكيك ألغام بحرية في العراق أمام قصر صدام حسين إبان غزو العراق. واستخدمتها روسيا مؤخرا أيضا لحماية قاعدتها البحرية، حيث دربت عشرات الدلافين على التمركز حول قاعدتها البحرية في البحر الأسود ومهاجمة أي غواص أوكراني يحاول التسلل للقاعدة. ففجأة سيجد الغواص عشرات من الحيتان والدلافين تهاجمه بقوة وتمزقه إربا بشكل مرعب، سيقذفونه في الهواء ويتلاعبون به ككرة قدم، ومن ثم سيمزقونه تمزيقا ببطء شديد. قدرة الدلافين على المسح الصوتي وتحديد المواقع بصدى الصوت تساعدهم على تمييز العدو ومهاجمتهم على الفور، فضلا عن أنهم يميزون وجوه ورائحة الأشخاص بسهولة، فلن تجدهم يهاجمون صديقا أبدا. كما أن هذه الدلافين مزودة بأجهزة الإشارة والتصوير، والتي تساعد القوات البحرية على التدخل السريع ومراقبة كل صغيرة وكبيرة تحدث تحت الماء. الغريب أن بعد نجاح روسيا في برنامجها وتقليد أمريكا لها، اكتشفوا أن تدريب الدلافين كان مفيدا للغاية، فقد كانت تنفذ الدلافين المهام بدقة ونجاح تجاوز نجاح البشر بثلاثة مرات، فضلا عن أن تدريب البشر على نفس المهمات الخطرة كان يكلف الجيوش أموالا بأكثر من 30 ضعف تدريب الدلافين.
1: شخصيات وأحداث.

0: Citizen Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل، جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: مزيفة. 2. القيادة في خطوط السير السريعة. 3. عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى،
3: راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حيّنا الفلاح. حيّنا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: You just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Delta. Today. Welcome to Radio Delta. Oh, God.
1: Wakfet. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: اسمع انت عمر انت
4: كسف
3: انت عايز حب المشتاق
4: صحت شو واحده ست شوفنا بتاسح
3: تقول ايه
4: دي مدام سونيا
3: مدام سوميا مين
4: سوميا ايه دي مدام سونيا دي الوحيده اللي عارفه حقيقتك زي انا وزنبا
3: اهلا مدام سوميا
5: اهلا
3: شرفنا فندم زينهم كومبارسي سابقا ورئيس جمهوريه حاليا
5: بس انت زودتها قوي
3: انا لازم انفعل بقى عشان اتن الدور
4: تتن الدور بقيله الادب
3: مش لازم اشخط وانتر زي ما بتقولوا
4: انت شخطت ولطرت بالراحه ده انت انفتحت زي حنفيه المطافي
3: زمباوي الموضوع ده راح لحاله خلاص
4: طب باش حزنهم
3: ايوه
4: ركز معايا النهارده وصل للبلاد ضيف كبير وعظيم وعلى درجه عظيمه من الاهميه
3: ضابط مباحث
4: ضابط مباحث ايه
3: بيقول لك ضيف عظيم تقول له ضابط مباحث لازم اعرف درجه الراجل ايه عشان احترمه ازاي
4: اللي موجود رئيس جمهوريه
3: رئيس جمهورية؟
4: ايوه
3: زميل يعني
4: زميل
3: التاني رئيس جمهورية بحرح ايه؟ مش هنفوت صالوك زيك الشيخيت اللي انت بتشخده فيها ده بيطلعني من حالة الاندماج وده وحش على الشغل
4: لا خليك
3: لا ده شغل بقى
4: عندك حق
3: انا اخد عدتي وامشي
4: لا عرضك
3: وبعدين انا يوميتي 7 جنيه بصراحة بقى
4: اوكي
3: والشاي عليكم
4: حاضر
3: والغدا خبز
4: عينينا
3: وعيش زنجر
4: عيش ايه؟
3: زنجر
4: كايزر

0: الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
10: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتنقية.

0: وش يشطاو خيال.
1: كده
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: 7:11 الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babbos.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 728-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. Just found.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
2: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: Just found it. Radio Delta, number one station.

0: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات.

واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر، بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان.

0: لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديفندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفندرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادا، وبدأ ينظم الشعر في الثامنة. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة طاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل طاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته، دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتي كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مسجد التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا، التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا، أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده، وكان لذلك أثره البين في شعره، والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية، وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة، وثماني مجلدات قصصية، وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم، الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد، وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس، كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى، وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912، عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته، علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة، وطلب منه الاطلاع عليها. وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة، وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين، فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور، وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم، وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا، في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب، ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار، سيئة صيد، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب، وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي. كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي، الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين، لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته. وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته، حين أملى آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية. وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب. فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام. كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث.

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرفرق يبكي بدمع الهوى الرفرق ولو عيك الهايل المشتاق قد عمى منا وحل العشاق قد عمى منا وحل العشاق.

انتو شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان انتو شتبتي على الخلان اللي انا فرق الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار الدم والدم في الاوجان والزهد قد طرح الاجفان والزهد قد طرح الاجفان.

خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع الاصباح، خلي البكاء ايها الصدى والزهد لا مطلع.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits Radio. You just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: See you soon. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصال لحم،
4: أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم، بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: هذا الحوت هو جاسوس محترف يضاعف احترافه أمهر جواسيس العالم. فهذا الكائن اللطيف والذي يشبه كثيرا الدولفين تم الإمساك به منذ سنوات متلبسا بمهام تجسس خطرة. هو نوع من الحيتان يدعى بوكا يشبه كثيرا الدولفين. في عام 2019 أمسكه أحد الصيادون ووجد عليه طوقا مثبت، عليه كاميرا ومعدات تجسس متطورة تتجسس على الأساطيل الحربية والسفن في المحيط، ليجدوا اسم الحوت الصغير على طوقه فلاديمير نسبة إلى زعيم روسيا فلاديمير بوتين. كان هذا الحوت الصغير يتجسس على الزوارق النرويجية وقتها وينقل المعلومات الحساسة والخطرة للروس، فقد كان يعمل كضابطا وجاسوسا لدى الأسطول العسكري الروسي. وبعد الإمساك بهذا الحوت بدأت تتسرب المعلومات السرية حول استخدام جيوش من الكائنات البحرية في مهام تجسسية ومهام خطرة كحماية الأساطيل وتفكيك الألغام ومهاجمة السفن والزوارق، بل إنهم تقلدوا رتبا عسكرية حسب أدائهم للمهمات وخبرتهم. وكلما كان الكائن البحري سواء إن كان حوت أو دولفين أو فقمة أو سمكة كبيرة ماهرا جدا في أداء مهامه، فيطلق عليه اسم زعيم من زعماء روسيا كتكريم له. فبعد الحرب العالمية الثانية درب الروس آلاف الدلافين والذين يعتبروا كثاني أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد الإنسان على تفكيك الألغام البحرية التي خلفها البشر، لتنقذ الدلافين مئات آلاف البشر من الموت المحقق. وفعلت أمريكا مثل ما فعلت روسيا، ففي عام 2003 قامت وحدة الدلافين العسكرية التابعة للقوات البحرية الأمريكية بتفكيك ألغام بحرية في العراق أمام قصر صدام حسين إبان غزو العراق، واستخدمتها روسيا مؤخرا أيضا لحماية قاعدتها البحرية حيث دربت عشرات الدلافين على التمركز حول قاعدتها البحرية في البحر الأسود ومهاجمة أي غواص أوكراني يحاول التسلل للقاعدة. ففجأة سيجد الغواص عشرات من الحيتان والدلافين تهاجمه بقوة وتمزقه إربا بشكل مرعب، سيقذفونه في الهواء ويتلاعبون به ككرة قدم، ومن ثم سيمزقونه تمزيقا ببطء شديد. قدرة الدلافين على المسح الصوتي وتحديد المواقع بصدى الصوت تساعدهم على تمييز العدو ومهاجمتهم على الفور، فضلا عن أنهم يميزون وجوه ورائحة الأشخاص بسهولة فلن تجدهم يهاجمون صديقا أبدا. كما أن هذه الدلافين مزودة بأجهزة الإشارة والتصوير والتي تساعد القوات البحرية على التدخل السريع ومراقبة كل صغيرة وكبيرة تحدث تحت الماء. الغريب أن بعد نجاح روسيا في برنامجها وتقليد أمريكا لها اكتشفوا أن تدريب الدلافين كان مفيدا للغاية، فقد كانت تنفذ الدلافين المهام بدقة ونجاح تجاوز نجاح البشر بثلاثة مرات، فضلا عن أن تدريب البشر على نفس المهمات الخطرة كان يكلف الجيوش أموالا بأكثر من 30 ضعف تدريب الدلافين.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
13: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: Just found it.

0: وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
1: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
0: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وقفة ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: اسمع انت عوكي انت داخل انت عايز حب المشتاق
6: صحش واحدة ست شوفني بتأسها تقول ايه
7: دي مدام سونيا.
6: مدام سونيا مين؟
7: سونيا ايه؟ دي مدام سونيا دي الوحيدة اللي عارفة حقيقتك زي انا وزيمبا.
6: اهلا مدام سونيا.
8: اهلا
6: شرفنا فندم زينهم كومبارسي سابقا ورئيس جمهورية حاليا.
8: بس انت زودتها قوي.
6: انا لازم انفعل بقى عشان اتي للدور.
9: تتي للدور بقلة الادب.
6: مش لازم اشخط وامترس زي ما بتقولوا.
9: انت شخطت ولطرت بالراحة. دي انت فتحت زي حنفية المطافي.
7: زيمباوي الموضوع ده راح لحاله خلاص.
9: طب باشا زينهم.
7: ايوه
9: ركز معايا.
7: معاك يا باشا. النهارده وصل للبلاد ضيف كبير وعظيم وعلى درجة عظيمة من الأهمية.
6: ضابط مباحث.
7: ضابط مباحث ايه بس؟
9: بيقول لك ضيف عظيم تقول ضابط مباحث.
6: لازم اعرف درجة الراجل ايه عشان احترمه ازاي.
7: اللي موجود رئيس جمهورية.
6: رئيس جمهورية؟
7: أيوة.
6: زميل يعني.
7: زميل.
9: التاني رئيس جمهورية بحرح ايه؟ مش هنفوت صلوك زيك.
6: الشيخيت اللي انت بتشخده فيها ده بيطلعني من حالة الاندماج وده وحش على الشغل.
7: لا خليك
6: لا ده شغل بقى.
7: عندك
6: حق. انا اخد عدتي وامشي.
7: لا عندك.
6: وبعدين انا يوميتي 7 جنيه بصراحة بقى.
7: اوكي.
6: والشاي عليك.
7: حاضر.
6: والغدا خبيز.
7: عينينا.
6: وعيش زنجر.
7: عيش ايه؟
6: زنجر.
7: كايزر.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تأخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف قسم الدجاج، دجاج فحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بترسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
18: من زمان،
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
18: من زمان،
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السبب

0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات وأحداث، واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بتاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى تاغور رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد تاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل تاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء تاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر، بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديفندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفندرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج تاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من الدواوين الشعرية توجها في عام 1890 بمجموعته مناسي المثالي، التي شكلت قفزة نوعية لا في تجربة تاغور فقط، وإنما في الشعر البنغالي ككل. في العام 1891 انتقل تاغور إلى البنغال الشرقية بنغلاديش لإدارة ممتلكات العائلة، ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية للفلاحين وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعا متكررا في العديد من كتاباته دون أن يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا

0: في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتيك كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مسجد التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده، وكان لذلك أثره البين في شعره والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة وثماني مجلدات قصصية وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس، كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها، وافق طاغور على ذلك. لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين، فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه. فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي، كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته، وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته حين أملى آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاماً. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام، كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية
7: واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
8: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يما،
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يما،
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40 جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا، راديو دلتا.

0: ربي.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا
2: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
3: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: مش وقته خالص.
5: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
4: بث لي انت، انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك سبق فوق؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كدنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا.

0: الساعة الآن 37 دقيقة. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفني ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات.

هذا الحوت هو جاسوس محترف يضاهي في احترافه أمهر جواسيس العالم. فهذا الكائن اللطيف والذي يشبه كثيرا الدولفين تم الإمساك به منذ سنوات متلبسا بمهام تجسس خطرة. هو نوع من الحيتان يدعى بوكا يشبه كثيرا الدولفين. في عام 2019 أمسكه أحد الصيادون ووجد عليه طوقا مثبت، عليه كاميرا ومعدات تجسس متطورة تتجسس على الأساطيل الحربية والسفن في المحيط، ليجدوا اسم الحوت الصغير على طوقه فلاديمير نسبة إلى زعيم روسيا فلاديمير بوتين. كان هذا الحوت الصغير يتجسس على الزوارق النرويجية وقتها.

0: وكلما كان الكائن البحري سواء إن كان حوت أو دولفين أو فقمة أو سمكة كبيرة ماهرا جدا في أداء مهامه، فيطلق عليه اسم زعيم من زعماء روسيا كتكريم له. فبعد الحرب العالمية الثانية درب الروس آلاف الدلافين، والذين يعتبروا كثاني أذكى مخلوق على وجه الأرض بعد الإنسان، على تفكيك الألغام البحرية التي خلفها البشر لتنقذ الدلافين مئات آلاف البشر من الموت المحقق. وفعلت أمريكا مثل ما فعلت روسيا، ففي عام 2003 قامت وحدة الدلافين العسكرية التابعة للقوات البحرية الأمريكية بتفكيك ألغام بحرية في العراق أمام قصر صدام حسين إبان غزو العراق. واستخدمتها روسيا مؤخرا أيضا لحماية قاعدتها البحرية، حيث دربت عشرات الدلافين على التمركز حول قاعدتها البحرية في البحر الأسود ومهاجمة أي غواص أوكراني يحاول التسلل للقاعدة. ففجأة سيجد الغواص عشرات من الحيتان والدلافين تهاجمه بقوة وتمزقه إربا بشكل مرعب، سيقذفونه في الهواء ويتلاعبون به ككرة قدم، ومن ثم سيمزقونه تمزيقا ببطء شديد. قدرة الدلافين على المسح الصوتي وتحديد المواقع بصدى الصوت تساعدهم على تمييز العدو ومهاجمتهم على الفور، فضلا عن أنهم يميزون وجوه ورائحة الأشخاص بسهولة، فلن تجدهم يهاجمون صديقا أبدا. كما أن هذه الدلافين مزودة بأجهزة الإشارة والتصوير، والتي تساعد القوات البحرية على التدخل السريع ومراقبة كل صغيرة وكبيرة تحدث تحت الماء. الغريب أن بعد نجاح روسيا في برنامجها وتقليد أمريكا لها، اكتشفوا أن تدريب الدلافين كان مفيدا للغاية، فقد كانت تنفذ الدلافين المهام بدقة ونجاح تجاوز نجاح البشر بثلاثة مرات، فضلا عن أن تدريب البشر على نفس المهمات الخطرة كان يكلف الجيوش أموالا بأكثر من 30 ضعف تدريب الدلافين.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدا ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7299-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta.
1: وقفت ضحكة زبجة
2: ندارة
1: كركرة
2: ضحك من قلبك.
3: ألو بابا، انت ايه قاعد على الزرار ولا ايه؟ عامل ايه؟ وحشني جدا على فكرة. انت فين؟ ايه لسه قاعد بتصطاد سمك من ساعتها؟ روحت ورجعت. اضحك معاك يا عم. انا والله يا ابو ميمي انا مش تمام بصراحة، يعني مش عايز اخبي عليك. اشتغلت كده رئيس مجلس ادارة بشكل مبدئي يعني. والله عامل ايه يا دين صابر؟ كله على الله ابو ميمي، المهم انت بس خد بالك من نفسك. طيب بقول لك ايه،

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: Radio Delta. Guarantee future hits.

0: 101.7 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

0: is Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمنا عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: You just found it. Radio Delta competition just strictly dance.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

واحد من أقوى شعراء الهند وواحد الشخصيات البارزة في القرن العشرين. لقد كان أكثر الشعراء الهنود إثارة للعجب، والذي قدم الثقافة الهندية الغنية إلى الغرب، وكان أول أديب شرقي ينال جائزة نوبل. ولد روبندرونات في كالتوكا في الهند في 7 مايو من عام 1861 لأسرة ميسورة من طبقة البراهم الكنهوتية. والده روبندرونات تاغور كان مصلحا اجتماعيا ودينيا معروفا وسياسيا ومفكرا بارزا. أما والدته سارات ديفي فقد أنجبت 12 ولدا وبنتا قبل أن ترزق بطاغور، ولعل كثرة البنين والبنات حالت دون أن يحظى طاغور، رغم أنه أصغر أشقائه سنا بالدلال الكافي. كانت الأسرة معروفة بثرائها ورفعة نسبها، حيث كان جد طاغور قد أسس لنفسه إمبراطورية مالية ضخمة، وكان آل طاغور رواد حركة النهضة البنغالية، إذ سعوا إلى الربط بين الثقافة الهندية التقليدية والأفكار والمفاهيم الغريبة. ولقد أسهم معظم أشقاء طاغور الذين عرفوا بتفوقهم العلمي والأدبي في إغناء الثقافة والأدب والموسيقى البنغالية بشكل أو بآخر. بينما اكتسب شهرة كبيرة كأديب وإنسان لكونه الأميز والأكثر غزارة وتنوعا وإنتاجا. وفي طفولته تلقى تعليمه في منزل الأسرة على يد أبيه ديفندرانات وأشقائه ومدرس يدعى ديفندرانات، والذي كان عالما وكاتبا مسرحيا وشاعرا، وقرأ في الشعر البنغالي ودرس قصائد كالسيادة، وبدأ ينظم الشعر في 8. وفي 17 من العمر أرسله والده إلى إنجلترا لاستكمال دراسته في الحقوق، حيث التحق بكلية لندن الجامعية، لكنه ما لبث أن انقطع عن الدراسة بعد أن فتر اهتمامه بها وعاد إلى كالكوتا دون أن ينال أي شهادة. تزوج طاغور سنة 1883 مرينا ليني، وهي شبه أمية، وقد أنجب منها ولدين وثلاث بنات. أحبته زوجته بشدة، فخاض معها في أعماق الحب الذي دعا إلى الإيمان القوي به في ديوانه بستان الحب. نشر له عددا من

0: أثر وقصص قصيرة تحديدا إلى تلك الحقبة الثرية معنويا في حياته. وأثناء تلك السنوات نشر طاغور العديد من الدواوين الشعرية، لعل أميزها سونار تاري القارب الذهبي، إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها تشيرتا. أما في عام 1901 أسس طاغور مدرسة تجريبية في شانتيك كايتان، حيث سعى من خلالها إلى تطبيق نظرياته الجديدة في التربية والتعليم، وذلك عبر مزج التقاليد الهندية العريقة بتلك الغريبة الحديثة. واستقر طاغور في مدرسته مبدئيا التي تحولت في العام 1921 إلى جامعة فيشقا بهاراتيا أو الجامعة الهندية للتعليم العالمي، وكانت لسنوات من الحزن والأسى جراء موت زوجته في مقتبل عمرها واثنين من أولاده، وكان لذلك أثره البين في شعره والذي تجلى بوضوح في رائعته قربان الأغاني. قدم طاغور للتراث الإنساني أكثر من 1000 قصيدة شعرية وحوالي 25 مسرحية بين طويلة وقصيرة وثماني مجلدات قصصية وثماني روايات، إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسم الذي احترفه في سن متأخر نسبيا بالتحديد وهو في 60 من العمر، حيث أنتج آلاف اللوحات وأقام عدة معارض ناجحة أحدها في باريس، كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقى وتحديدا أكثر من 2000 أغنية، اثنتان منها أصبحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش، وقد ترجمت أعماله إلى عدة لغات مثل الإنجليزية والهولندية والألمانية وغيرها من اللغات. لم يحقق طاغور شهرة كبيرة إلا عام 1912 عندما سافر طاغور إلى إنجلترا، وفي الطريق بدأ طاغور يترجم آخر دواوينه جيتنجالي إلى الإنجليزية، وكانت كل أعماله السابقة تقريبا قد كتبت بلغته البنغالية. عند وصول طاغور إلى وجهته علم صديق مقرب منه وهو رسام شهير بأمر الترجمة وطلب منه الاطلاع عليها، وافق طاغور على ذلك، لم يصدق الرسام عينيه، لقد كانت الأشعار أكثر من رائعة وبدا كما لو أنه وقع على اكتشاف ثمين، فاتصل بصديقه الشاعر دبليو بي بيتس الذي دهش بتجربة طاغور وقرر نشرها وكتب مقدمة لها بنفسه، فلم يكن أحد قد قرأ شيئا كهذا من قبل، إذ وجد الغربيون أنفسهم وإن كانت مكثفة للجمال الصوفي الذي تختزنه الثقافة الهندية في أكثر الصور نقاء وبوحا ودفا. في غضون أقل من سنة في العام 1913 نال طاغور جائزة نوبل للأداب ليكون بذلك أول أديب شرقي ينالها. وفي العام 1915 نال وسام الفارس من قبل ملك بريطانيا جورج الخامس، لكنه خلعه في العام 1919 في أعقاب مجزرة أمريتسار سيئة الصيت، والتي قتلت فيها القوات البريطانية أكثر من 400 متظاهر هندي. فقد كان طاغور ينبذ فكرة التعصب وتجلى ذلك في روايته جورا التي فضحت التعصب الهندوسي، كذلك كان يختلف مع الزعيم الروحي الهندي غاندي الذي اعتمد على بساطة العيش والزهد كسلاح لمقاومة الاستعمار الإنجليزي، وهو ما رآه طاغور تسطيحا لقضية المقاومة. أمضى طاغور ما تبقى من عمره متنقلا بين العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا والأمريكيتين لإلقاء الشعر والمحاضرات والاطلاع على ثقافة الآخرين دون أن ينقطع عن متابعة شؤون مدرسته، وظل غزير الإنتاج حتى قبيل ساعات من وفاته حين أملأ آخر قصائده لمن حوله، وذلك في أغسطس من عام 1941 في أعقاب فشل عملية جراحية، وقد توفي طاغور عن عمر يناهز 80 عاما. طاغور لم يكن مجرد شاعر أو مبشر هندي، فهو نموذج فريد لتعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب قصة ومتبني للأفكار العظيمة في تاريخ الإنسانية التي تفرض التعصب وتقبل السلام، كما أثر طاغور على جيل كامل من الأدباء والكتاب حول العالم، حيث أن تأثيره يتجاوز حدود البنغال والهند.
1: شخصيات وأحداث.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Just found it.
3: وقفة ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: اسمع انت عمي انت اخي انت عايز حب المشتاق
6: صحت واحدة ست شوفنا بتأسها تقول ايه
7: دي مدام سونيا.
5: مدام سوميا مين؟
7: سوميا ايه؟ دي مدام سونيا دي الوحيدة اللي عارفة حقيقتك زي انا وزنبا.
5: اهلا مدام سوميا.
8: اهلا
5: شرفنا فندم زينهم كومبارسي سابقا ورئيس جمهورية حاليا.
8: بس انت زودتها قوي.
5: انا لازم انفعل بقى عشان اتقل الدور.
9: تتقل الدور بقلت الادب.
5: مش لازم اشخط وامتر زي ما بتقولوا.
9: انت شخطت ولطلت بالراحة. انت انفتحت زي حنفيه المطافي.
7: زمباوي الموضوع ده راح لحاله خلاص.
9: صار باش حزنهم.
5: ايوه باش.
7: ركز معايا.
5: معاك يا باشا.
7: النهاردة وصل للبلاد ضيف كبير وعظيم وعلى درجة عظيمة من الاهمية.
5: ضابط مباحث.
7: ضابط مباحث ايه؟
5: بيقول لك ضيف عظيم تقول ضابط مباحث. لازم اعرف درجة الراجل ايه عشان بحترمه ازاي.
7: اللي موجود رئيس جمهورية.
5: رئيس جمهورية؟
7: ايوه
5: زميلي يعني.
7: زميلي
9: التاني رئيس جمهورية بحقها ايه؟ مش هنفوت صالون زيك.
5: الشيخيت اللي انت بتشخده فيها ده بيطلعني من حالة الاندماج وده وحش على الشغل.
7: لا خليك
5: لا ده شغل بقى
7: عندك.
5: هناخد عدتي وامشي.
7: لا عرضك.
5: وبعدين انا يوميتي 7 جنيه بصراحة بقى.
7: اوكي.
5: والشاي عليكم.
7: حاضر.
5: والغدا خبز
7: عينينا.
5: وعيش زنجر.
7: عيش ايه؟
5: زنجر
7: كايزر.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
13: The big difference.

0: الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta.

وفات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت

أوراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي اترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا

نمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جه. قالوا الزمان بينسي ويمحي كل حاجة.

لكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.

أوراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي اترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا

اللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.